0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: المشق ووتر،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق ووترز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. عم تسمعوا الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات.

0: بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: الماشق ووتر،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الماشق موتورز.
2: قرب أسواق الوردة.
1: الماشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
4: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالاقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: بانجور.
2: يومية على الهواء.

وانتو كلنا سوا بانجور على الرشيد احلى هوا اللمة تحلى سوا من الاحد للخميس في بانجور بانجور بالسبعة ونص الصباح. موسيقى وأكثر الرشيد آثار.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم قديش؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. نكتب شو يعني
7: موسيقى وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: الرشيد اف ام. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

شنو هذا؟ شنو هالإبداع؟ لا أكفى شيء يعني مستحيل ده تمدح بيه على فكرة، يعني الأغنية كلها مدحن بيه. شكرا. أكيد تحية لكل المستمعين اللي راح يكونوا ويانا خلال هذا الوقت، راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم، وياي بالإخراج المبدع الكبير عمار كامل. يلا

أكيد تحية للجميع. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم وبرنامجنا درس شاغر. أكيد تحية لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية كبيرة وجميلة لكل اللي يتابعونا هسه على بثنا المباشر على صفحتنا بالتيك توك راديو رشيد.

0: يلا ناخذ اول الو ويانا او اوه اوه الصدي قطع.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. ما اعرف الو
1: شلونك يا غالية؟
0: شلونك محمد؟ شنو اخبارك يمي؟ لا
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش تحياتي المخرج.
0: هلا والله شلونك؟
1: والله الحمد لله انت بخير انا بخير.
0: نورتنا والله مية هلا. يلا محمد احكي لي شنو الموقف المحرج اللي ممكن انت يعني من يحدث وياك تتمنى بذاك الوقت انه انت عندك خاصية الاخفاء تختفي من المكان؟
1: اذا انا بالمطعم
0: اي
1: وقازم اشخاص
0: اي
1: ولما اجي اريد ادفع يمي الكاشير واشوف الفلوس ما تكفي.
0: معقولة؟ يعني موقف محرج بالنسبة لك لو تقول يلا
1: ابن محرج إلي يعني واحد من عدم راح يقول أنا راح أدفع
0: زين
1: هذا ما أشوفه يعني كل شحراج
0: خصوصا إذا كنت أنت اللي جامعهم وعازمهم خلي نقول هيك قصدك.
1: إذا أنا اللي جامعهم نعم
0: إيه هم خلي نقول هيك قصدك.
1: إذا أنا اللي جامعهم نعم
0: إيه أوكي
1: ولما أجي أريد أدفع ويقول لي مثلا على مثلا هالقد المبلغ عليه
0: وأنت مثلا ما عندك أو
1: وأنا ناس مشايل هذا المبلغ أنا يعني كله
0: زين
1: فيعني واحد معزم أكيد راح يقول لي لا خليها علي.
0: حلت وياك هيك موقف في يوم؟
1: لا والله وخاصة يعني لا مثلا ويانا يعني نساء
0: إيه لا هنا هو أهم شيء إذا خاصة
1: يعني راح أدفعها لا هنا أنا لا صدق راح
0: أتعذب يعني لأنه خلص بعد يصير محمد تعريفه كذا كذا كذا يا من النساء يعني إيه
1: لا لا كلش
0: زحمة. طيب أوكي شكرا لك محمد أكيد نورتني أنا كل شاكرة اتصالك شكرا مع ألف سلامة باي باي. يلا اتصال آخر

0: أعتقد بأثناء ما أنت تسوي الأغنية أو تكتبها كنت مسخن صح؟ بطل. يلا عندنا اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا. مساء الخير.
0: أهلا مساء الورد.
1: تحياتي للتعبير.
0: أنا محمد. هلا والله، شلونك؟ شو أخبارك؟
1: الله يخليك، إن شاء الله بدأت أسبوع جميل عليكم يا رب. شكرا. عكاد اليوم عمار مبدع اليوم.
0: ماكو هيك، ايه كلها مدح اريد يعني، وهذا الكارثة. عوف بعيدا عن مدح يعني انه
1: قبري شي بلوس هاي
0: ما ادري والله ما اعرف يعني وضعه شوية ما ادري
1: اكو شي بالموضوع.
0: ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. احنا نقول بلكي جوز تغير يعني، جوز بني ادم يتغير بلكي.
1: يا رب الله يجي ان شاء الله عليك.
0: يلا محمد قل لي شنو الموقف اللي لو حدث وياك، موقف محرج لو حدث وياك تتمنى بذاك الوقت بأنه أنت عندك خاصية الإخفاء تختفي من المكان فورا؟
1: والله
0: أمانة
1: قبل أيام
0: إيه
1: إحنا متفقين نطلع قلعنا
0: زين،
1: تعرفين واحد من يطلع ومجموعة مالت كبير مالتهم
0: إيه
1: وعلي وعلي أفتح لك المحفظة وقلت لي أنت ناسية بالقلع.
0: ها أنت مثل محمد هماتي.

0: يعني موقف المحرج يعتبر بالنسبة لك؟
1: يعني صارت بي يعني فقلت هيك قلت لهم والله ناس في خبرتي البيت فلوس وين شو ماكو انت ماخذ فلوس في محفظة؟
0: ايه
1: تقول لا انا انت حاطن على الميز وناسين.
0: يعني وتتوقع بذاك الوقت اقتنعوا يعني بالحجة مالتك؟ لو صارت عليك رأس مال خلاص.
1: لا لا مجربين انا مو عندي مسألة بخل او اغلس هاي الامور.
0: زين.
1: بس قلت لك بوقتها انحرجت وتمنيت انه يعني مو هالمكان انا مختفي فردنا.
0: اوكي تمنيت علي مو محمد.
1: صعبة.
0: انا مش انا تمنيت.
1: اي صعبة يعني تعزمين وتقعدين تفتحين محفظة تلقين فيه دينار وين الفلوس ما ادري.
0: طيب. يعني خلينا نقول مثل محمد انت الموقف المحرج بالنسبه لك اللي يعني لو حدث وياك او هو صاير وياك انت اصلا تمنيت بذاك الوقت بانه انت تختفي اللي هو موقف انه انت تعزم احد وبالتالي تلقى جيبك فارغ او بقليل او هاي الاشياء يعني منيت
1: روحي سوسوكي حتى فن الاختفاء واختفي.
0: اوكي فهمتك. طيب انا
1: تحياتنا
0: شاكره اتصالك جدا تحياتي لك نورتنا اكيد. يلا اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير والحب
0: مساء العافية. الورد اهلا وسهلا.
2: تحياتي لك تحياتي للمخرج وكل الكادر كل المستمعين.
0: عيوني شكرا كلك ذوق تسلم.
2: على راسي معك أنس من الموصل.
0: أهلا يا أنس تحية لكل الموصل نورينا والله.
2: على راسي معك أكيد نورين بوجودك.
0: شكرا. يلا احكي لي أنس.
2: ست العزيزة نزلت العيد الراح.
0: أي
2: كنت نازل للبيت وحاجزة من الحلاق.
0: أي
2: فجيت للحلاق ما أريد أطول سالفة سمعت صوت صديق إنه عايزين هم قاعد على الكرسي.
0: زين.
2: أيه. والله أنا يسراوي وكان أشوف أبراجي باليمين.
0: زين ليش؟
2: كان يقوم الرجال كبير لا أعرفه ولا يعرفني ولا
0: يا من باب الشقة عبالك صديقك سمعت صوته فعبالك هو بالتالي أنت قمت شاقيت هاي مو إحنا نقول عمي إيديكم بالشقة شوي خففوه.
2: المشكلة أن يسار وشفت راجي باليمين الله شاهد الراجل للشارع يعني.
0: طيب.
2: كان يقوم رجال كبير وما شايفه بحياتي يريد ألقى حتى ينشق وتبلعني.
0: صدق يا والله هو موقف كلش زين بعدين شلون تفاديت الموقف يعني بس أد أشوف يعني.
2: بعدين عاد عرف وتعصب والله راج في البداية بس بعدين الحلاق يعني في منطقتنا حكى معه وهاي يعني في البداية راج وصدق الحمد.
0: لا بس موقف بصراحة يعني أنا بلو وياي ماتين يعني أتمنى بذاك الوقت إنه أختفي خلاص يعني.
2: والله العظيم قلت لك أريد ألقاه تنشق وتبلعني.
0: يعني شو تريد تقول له أصلاً حتى الحجة مالتك عبالي صديقي وضربته يعني شوي واقفة يعني.
2: هو ثاني الرفض بعد ما أقدر أحكي.
0: إيه. طيب تحياتي لك أكيد نورتني يعني كل شكر اتصالك يا أنس مع ألف سلامة باي باي. اتصال آخر. ألو.
3: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد.
3: هلا عبير الوردة تحياتي لك تحياتي المخرج.
0: هلا والله شلونك؟
3: الله يسلمك. هلا بيس والله بخير وانت بخير اكيد.
0: نورتنا يا وسام.
3: عيوني انت. الله يسلمك. هو الموقف صاير فيه لو ما اتمنى اصلا يصير يعني.
0: كيفك انت اختار تشوف موقف انه صعب عليك انه تمر بيه تقول بذاك الوقت انه اتمنى اختفي. موقف صاير وياك او انت سامع عن مواقف وقلت لا لا لا انا لو اكون
3: بهذا الموقف. راح اقول لك اثنين راح اقول لك اثنين على السريع. واحد صاير وياي وواحد ما اتمنى اصلا يصير لان ما اعرف ما فتت ذاك الوقت ايش يصير انه احثر واوقع.
0: زين قول.
3: هذا ما صاير وياي انه احثر واوقع بس ما اريد اصلا يصير وياي
0: الموقف. بس دقيقه وسام عمار قرا بس هذا التعليق. اي اي قول.
3: ها انا اللي ما اريده يصير وما صاير الحمد لله انه احثر واوقع وصار وياي شايف من واحد يحكي وخاصه من يحكي شويه على السريع ويسحق بالكلام.
0: زين.
3: صارت وياي ويا شخص يعني كلش معروف وفنان وربك مثل
0: هاي من باب يعني التوتر. اي توتر أي شويه أي.
3: وانه بتمنيت نفسي انه يعني لو ما حاسي لو لو لو, لو هاي اخر شيء انه كنت ما موجود.
0: اوكي
3: كلش استحيت عبالنا وسمع الحكايه للامانه هي لين حكيت على السريع ما اعرف صارت سحقه بالموضوع وقد كل ما طلعت قلت خاف ياخذها عن نفسه يعني وعبال انه
0: طيب
3: مو زين علي. اي
0: هذا موقف صاير وياك اللي تتمنى انه ما يصير وياك وتقول اي لو صار وياي خلص
3: والله ما اريد احتر واقع قدام ناس قدام بس
0: يا معودك ما صايره صدق تحكي
3: انا ما صايره وياي يعني الحمد لله صارت ويا مثلا هيك فد يوم ظلمه ما حد يشوفني هاي واحد بس قلت قدام الناس لا اشوفها كلش زحمه.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: استعبير جميلة
0: عيونها. هلا والله.
1: صباح سالم العيون.
0: هلا اموري شلونك؟
1: طلع الاغاني هنا يومكم حلوة نسمعها بالسيارة مملة ومزعجة.
0: صدق؟
1: اي والله.
0: لا اليوم اليوم عمار مبدع ما اسمح احد يحكي عن عمار رجاء.
1: والله سمعت يعني ايه؟ المبدع الكبير يعني هيا النبي.
0: اي ايه رجاء يعني.
1: من يمشي ويانا.
0: اي اوكي ف
1: ايه والله. رجاء مرات من اسمع اقول له عقارب ولا هاي السالفة.
0: عموري
1: مرتبها
0: الكريشه؟ اي والله هو مرتبها وهو كاتبها وتعبان عليها. هو من الخميس خطيه يعني دز لي وحده من عندهن قال لي باعي. قلت له شو اسوي يعني مو بداية شويه كوكب الدوره ما توقف عندنا الاكشن. شو اسوي؟ ما كان بيدي. اي
1: اي والله.
0: يلا احكي لي.
1: جميلة.
0: شنو الموقف اللي ممكن انه يعني موقف صاير وياك يعني ذاك الوقت تمنيت انت مختفي او لا سامع عنه وتقول لا انا لو بمكانهم؟
1: قبل 4 ايام انا عندي صديق ولد عقيد يعني فانا باب المحل بالليل يعني الساعه 8.
0: زين.
1: عندي زبونه هي دكتوره قصيره وشعرها ولادي ولابسه يعني بدي اسود وكابوي بس باعيلها بظهرها ولد.
0: زين.
1: زين. محترمه يعني هي وزيارتها بس شوفيتي ولد. فانا العمال مالتنا زي كلهم يلقات سود.
0: اوكي فعبالك واحد من العمال؟
1: لا لا انا واقف يعني واقف انا برا اوقف برا فهي واقفه يم الكاشير عنده يبيع لها وين يحطون بالعلاقه.
0: زين.
1: فالعقيد يجي دائما ذولا يسلم على العمال مالتنا يعرفوا له ويوصلوا للغراض وهاي. فهو اول ما طب من يم الباب هي واقفه ظهرها على الحاسب يعني باوع بس ظهر وولد مزين هيك كانه ما ولادي يسوي على راسه هيك يمسحه. شلونكم عمو شلون الصحه؟ فهي كانت تدير راسها تباوع عليها هيك يعني ما صايره.
0: زين.
1: ما ماني واقف والله فد موقف هو هم شريت باوع قال لك امير هاي مريه طلعت اثنين اثنيناتنا شردنا عفس يا لحد ما راحت بس انا لحد ما
0: باقي
1: قلبي موقف كلش صعب والله العظيم والله هسه يوم اذا اجى الولد اخليه خابره انا مو يوم يعني انا بس دا باوع جاني قال لك امير هاي مشحت على راسه وطلعت نيت بالي واحد من العمال
0: زين هي شنو كانت ردت فعلها يعني؟
1: هي إنسانة مثقفة.
0: ايه.
1: زين يعني تقبلت الموضوع بس استاءت.
0: إيه طبعًا.
1: أنا بعد أنا شردت أنا هو على سالفته
0: شردت وآخره. زين عمار يقول أنا ما عندي موقف محرج أو موقف مضحك عندي موقف مأساوي.
1: ايه
0: يقول ما أخذ من عندك مشتري من السوبر ماركت مالتك طبقة بيض ومكسورة واحدة.
1: كان البيض ب7000 طب المحل هو ياخذ بيض من محل ما يعرفه. زين وكله وراء الكواليس ما اخذ له بيضه مكسوره. ايش لقيت البيضه منشوره يا محمد كندا يا مستر سلطان حتى بالبيج مالكم دز لي اياها.
0: زين
1: هاي من المواقف هو هسه بقلبه توجعه فيطلبني طبقه بيض على هذا الاساس.
0: مأساوي يقول موقف مأساوي.
1: تعبني كلش والله.
0: طيب امير انا كلش شاكره اتصالك نورتنا تحياتي لك مية هلا. تحيه لكل اللي موجودين على بثنا المباشر نورتونا اكيد شكرا لكم. ابو فهد حسين المهندس ما اعتقد هاي صفحه رسميه للرشيد كيفك بعد بعد مالنا. يلا نروح اللي فاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم اكيد درس شاعر
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. الساعه الان 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: المشق موتور
4: اشتري بالاقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني بغداد

0: حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشن موتورز.
0: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الماشن موتورز.
0: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يا باكو خبر يقول العراقيين ثالث أكثر الجنسيات زيارة إلى تركيا خلال تموز. مو هي أقرب وحدة علينا يعني شوية الجو مالتها، بس سلطان كوما راح. يلا عدنا اتصال. ألو
1: ست عبير، مرحبا.
0: عيوني مية هلا.
1: شلونك؟ مشلون
0: الحمد
1: تحكم.
0: لله الحمد لله تمام.
1: تقدرين تقولين مستمع قديم؟
0: أهلا وسهلا، نورت مية هلا.
1: وبيكم أكثر.
0: أشكرك. يلا قولي.
1: طبعا الفقرة مالكم كلش حلوة.
0: أشكرك كلك ذوق، تسلم.
1: للمعلومات أنا صديق الكابتن مروان.
0: أهلا وسهلا عيوني مية هلا، نورتنا. كنت تحية
1: إليك كل الأيام
0: وكل الشباب. إيه قول.
1: أشكرك. يوم من الأيام صار عندي موقف.
0: أوكي.
1: وخابروني من الدوام.
0: إيه.
1: وأني مربوط بين محافظتين يعني بغداد كركوك.
0: طيب.
1: إيه. فهالقد ما يعني مخبوص نسيت المحفظة بالبيت.
0: زين ماشي.
1: إيه وما أحس روحي إلا بالدوز ومخلص بنزين.
0: حلو جميل كيوت. اي وش سويت بذاك الوقت؟
1: والله سويت نيمت الجنسية مالتي والباد يلا ثاني باد.
0: اي يعني حلت شوي. اي بس هي صعبة.
1: اي حليت تلافيت الموضوع بسرعة.
0: يعني جيب لك اللي ممكن يعرف ويقول لك يلا ما يخالف ويسامحك على الموضوع ما يعتبرها غير.
1: اي ما حسيت يعني طلعت لا ريوق لا غدا. ما حسيت روح الا بالدوز.
0: طيب.
1: وصفرت السيارة بنزين. وين الطوتشي؟ والله تفرد داناتي.
0: زين بذاك الوقت انت مو عندك ما تتمنى تختفي بذاك الوقت، شنو تتمنى انه يعني عندك فد احنا شو نسميه فد طاقة او فد شيء انه
1: بالضبط.
0: تروح للبيت وترجع بنفس الوقت جيب فلوس وتجي يعني هيك.
1: بالضبط بالضبط. والله الولد كان نال الله زين، ولد كردي كان ساعدني
0: الحمد لله
1: يعني.
0: طيب.
1: اي والله تقريبا 45 50 الف بنزين اخذت.
0: اي
1: قلت اخويا من ارجع اعطيك اياها.
0: زين بعدين من وصلت يعني اكيد صار عندك مبلغ وبالتالي رجعت وانطيت.
1: اي انطيت والله مو
0: زين.
1: فهو ساعدني.
0: زين.
1: ما يصير اني ما اساعد شلون؟
0: صحيح.
1: هو صاحب يعني صار صاحب موقف علي.
0: طبعا. طيب انا كلش اشكرك نورتني عزيزي، تحيه لك ولكل الشباب اللي موجودين يمك. شكرا لك، باي باي. عيوني انت مع الف سلامه، باي باي. لا مو بالضروره يكون يعني حاط المستمسكات نفس المحفظه، لا ما لها علاقه. يلا الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا وسهلا.
2: هلا عبير شلونك اخبارك؟
0: اهلا وسهلا نوريت منا لبيتكم. شلونك سيوفي؟
2: بدو القلب والله الحمد لله بخير. اذا نسمع صوتك اكيد.
0: شكرا.
2: وبدايه اسبوع حلو عليكم ان شاء الله، كلها ايجابيه كلها تفاؤل، سعيدين عن السبيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله للجميع.
2: الله يخليك.
0: قول لي ما سامع الموضوع بسرعه؟
2: لا سامع.
0: يلا
2: عافيه. بس من ذكرتي عبير جي على صار عندي موقف 5 سنوات بعياده مال اسنان.
0: اوكي.
2: اوكي قاعدين احنا هيك مجموعه شباب وبنات. فجاه قلت الله لا يخليني هيك موقف يعني. شاب هيك بعيد بكون قاعد على قنفه وهاي بنيه راسش وقامت سحبت الموبايل من هذا الولد وطشرته بالقاع وداست عليه. كان الموضوع طلع الولد دي يصورها هي يعني واحنا ما منتبهين على الموضوع. فقام يبرر قالت لهم هاي باعوا تصور يعني من كسرت يعني الولد بعد ما يقدر نهائيا هيك ما اعرف يعني.
0: لا وبعيدا عن الموقف هو اصلا السوري من عندك التافه هو اللي غير محترم، بس هو قدام العالم انه انكشف يعني. لا
2: مو دا اقول لك ما الواحد هيك موقف يعني الشباب والبنات بالاخير كل صوت دبوا عليه قام يلومون بيه قام ينطرون عليه اخلاقيات هاي السوالف

0: حتى اللي ما عنده
1: قلت شنا يعني قلت لك الموجودين كله قامت تنظر علي اخلاقيات قامت تنطي محاضرات وهي ايش قدر البنيه يعني ايش قدر زلت يعني شو استفاديت انت من هاي الحركه استفاديت يعني
0: طيب يا سيف بعد لا تصور سيف اوكي
1: لا الله يبعدنا عمي الله يبعدنا العزوة
0: تحياتي لك سيف اكيد انك لسه فاكره اتصالك نورتنا اكيد مع الف سلامه باي باي شموخ امراء عمري تحياتي لك اكيد نورتينا شكرا حبيبتي يلا الو والله اللي يعيد التعليق اكثر من مره راح ينحضر من تيك توك يعني ما لي علاقه انا فعيدوا براحتكم الو
2: الو
0: الو
2: السلام عليكم
0: ابو عبود الغالي ميت هلا
2: أختنا العزيزة
0: شلونك؟ الله يسلمك أنت شلونك؟
2: تحياتي ليك والأستاذ عمار
0: نورتنا مية هلا
2: الله يحفظك الله يحفظك
0: يلا احكي
2: اليوم قاعد بالتاكسي تدري؟
0: إي
2: اليوم بالتاكسي قاعدين وقاعد يمي واحد عندنا هذول جماعة الهيئة ياخذون من عندنا جباية
0: أوكي
2: قمت احكي عليهم قمت احكي ويش طلع اول مدير مال مال
0: حلو حلو زين دركيشن حلو اي حلو زين دركيشن حلو اي
2: ثاني يقول لي ليش تحكي قلت لا هم ناس طيبين هم زينين
0: لا هذا موقف طبعا انتوا يعني اكيد تحيه لكل الاصحاب السائقي التاكسي يعني انتوا كل يومية عندكم موسوعه من المواقف تحدث وياكم على حساب انه اكثر من شخص يصعد وياكم وهيك شيء يعني فلا بس موقف بصراحه لا ابو عبد الله لا راح ابو عبودي ابو عبودي موجود
2: اي مو هاي طبيت بالمنطقه الخضراء
0: يلا سهله طيب
2: يلا
0: أنا كلش أشكرك نورتنا أكيد مية هلا باي باي
2: أشكر الحمد لله على سلامتكم
0: عيوني شكرا فدوى لعينك تسلم تسلم عيوني أنت
2: دماغكم عملت تقتل أم العالم
0: لا يلا الحمد لله على كل حال ما يخالف هي هاي ما ليش أسميها كوكب الدورك كل شيء يصير بيها طيب تحياتي لك أكيد أنا كلش أشكرك مع ألف سلامة باي باي يمكن عمرك 45 واسمك الدفان فرزدق الخفاج خو ما الدورة مات براسي هسه جا وتكبر نسميني 45 لا والحساب مالته اسمه الدفان ما ادري شنو الخفاج فرزدق هيك شيء خفاجي نوب خفاجي خفاجة مو اخلاقهم والله انت شوف ما خفاجة مو هاي اخلاقهم

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد وعدنا اتصال جديد. الو اكيد وجديد.
1: الو مساء الخير.
0: اهلا مساء النور.
1: تحياتي استاذ عبير والمخرج.
0: هلا والله ابو وفاء شو اخبارك؟
1: الله يخليكم الحمد لله
0: ان شاء الله بخير.
1: يعني صراحه هو موقف شوي بنوع من الصعوبه من قبل عدة سنوات.
0: ايه
1: كنا صاعد كويتر بغداد يعني تقريبا من فندق هذا مال شيراتون الى
0: زين
1: مال كرادون كلير كوتر
0: ايه.
1: الى يعني قلت باب الشرق

0: هذه.
1: أوكي يعني مسافة مقلة
0: شوي. رجل محامي يقدم برنامج ثقافة قانونية
1: زين
0: بأحد القنوات كان قبل يعني أعتقد ما أذكر يمكن الديار أو غيرها.
1: أوكي
0: بس أنا هذا البرنامج عدة مرات أطلبه ما أعطله ما أشوف أنه هذا الرجل صافي.
1: إيه
0: هو مبين يعني شايل الجنطة مبين رجل محامي هو. فأريد بس اسمه حنبالي طبعا انا حافظ اسمه ما اقدر اقول
1: هاي دائما يسلم مواقف اي انت تعرفه وتجي تسلم عليه بس اسمه
0: من نزلنا ما حكيت له بالسياره ناس تحكي وكذا من نزلنا هو هم نزل باب شرج الرجال قلت له استاذ مرحبا قال لي انا زي قلت له عندي سؤال كان احمد يعني قلت كان احمد
1: زين
0: انا لازم راح حنبالي طبعا انت حافظه لاني شفته بعدين بال ما طبعا رفض جاوبني لأن ما عرفت اسمه.
1: يعني قصدك من المواقف اللي أنت هسه موقف صاير وياك بس المواقف اللي ممكن تكون محرجة وبذاك الوقت تتمنى إنه أنت فعلا تختفي اللي هي من يعني أنت تعرف الشخص ما تتذكر اسمه.
0: ما تتذكر.
1: وتحاول تتفادى الموقف.
0: إلا شفت الحلقة يلا
1: يلا عرفته. شي يجيب الكوستر بعد نفسها يلا حتى شوفه وقول له اسمك. طيب عيوني تحياتي لك يعني كل الشاكرة اتصالك مع ألف سلامة باي باي نورتنا ميت هلا يلا اتصال آخر ليش
2: ألو
1: ليش مفروض ما أخذ يقول مفروض ما تأخذي هذا الاتصال تقبل
2: حبيبي عمار اقبل كل شيء منا مقبل
1: اي ورده عمار ورده مال الله
2: ورده مال الله فدوى القلب
1: حمامه ورده مال الله
2: اي والله فدوى القلب عمار
1: شلونك محمد شو اخبارك
2: انحط عجر رح يلتهب
1: اي ماني علاقه ما احكي على عمار اليوم انا ويا عمار متصافين
2: لا انا دام مدحه فدوى القلب دي لا تجيب شغله وياي بلا عمار تاذيني تدري شو يقول لي
1: ايه
2: لا داني شريك
1: صدق
2: ايه
1: صدق عمار
2: يلا بس ما مقبوله منك عمار حبيبي
1: راح يجيب لك ايفون عمار راح ينزل 18 ما بقى شيء
2: حلو
1: والله عيد ميلادي إيه؟ وراه بيومين ينزل 18
2: صدق
1: والله انا كاني هيجي انا ابل وياي ابل الا احتفل اني يلا هم ينزلون الاصدار مالتهم
2: طبعا اذا عندك 7% الاسهم مالتهم
1: يوم 20 9 يوم 9 ينزلونهم ولا يوم 20 انا اذكر يوم 20
2: لا يوم
1: 9 يوم 9 قبلي شفتوا حتى شنو يعني ينطون انذار للاخرين
2: لانه

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد، روح
5: هنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك، نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

شقد حلو الحبيت لو صاير صريح وقبل لا ينسى يقول إنساني. شقد حلو الحبيت لو رايد يخون يجي يقول لي راح أخونك آني، مو بحجة حيل تعبان أرد نامي سدة من عنده يخابر ثاني. أدري حضناته ولا غزرن بي، وحتى لو داير ملح بحضاني، هذا صوتك يا قلب كلها من ديك اللي هيج حال أصل من الخلاني انت.

تقريباً كنا مرتاحين، لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيداً. هسه ما أدري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيماً. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحبيت حيل خان خان بيك وانتبت ما خنته. هاي قلبي شفت هسه سوى

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش
1: سهلة. إعلن
2: إعلن إعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: ما وحشتك عيني وحنيني.

0: ده ما في السنه.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: بعد ما صير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

هيك الشخص شلون تتعامل وياه؟ عافية وصدق والله يحبون البهارات. زين. شلون؟ اي بلاد الهند والسند. اي للأمانة سان ماري يعني بس كم باب الطرفة. قبل المعارك كانت تصير وقبل تصير على مود التوابل والبهارات. حروب التوابل قبل اي ماكو شيء اسمه ذهب وهاي التفاصيل. فقبل على التوابل والبهارات. يعني اللي عنده مثلا فلفل اسود هذا يعتبره من الملوك يعني. اي والله. فهاي اليوم ناخذ موضوع انه معلومة حلوة غريبة تعرفها بعيد عن الدين والسياسة. فديوم من الايام ان شاء الله. شو ليش باكر باذن الله. على 0964770011 4111 5 و0782011116117 والف تحية لكل الاصدقاء والى كل المحبين. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجان. راح نروح الى النصف الثاني. خليكم ويانا يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصلنا معكم في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964700114115 و0780211617. واحد من الأشياء اللي تحصل إنه شخص قريب كلش عليك لكن يطلع حكي بيتك، يطلع أسرار بيتك ويضيف عليها، وهاي عنده متعة إنه هو يضيف وشافه ما دريت أقول لك مرت فلان ما أقول لك كذا. ومن تواجه طبعا هو راح ينحرج، وإحنا نقول يعني راح يفشل وراح، بس عقب ايش؟ عقب ما فد 7-10 دروا بالموضوع، دروا انه انت هيك صاير ببيتك. هسه ليش؟ شنو السبب؟ ما اعرف. مرض، انه هو جاي هذا الشيء من والله واحد انه ما عنده شغل وعمل، اشكال زين. الكارثة مو هنا، الكارثة انه هذا الشخص من عندك وبيك، يعني هذا الشخص من لحمك ودمك، فانه انت شلون تتعامل وياه؟ انا هذا دا اقوله، اريد اسمع من عندكم انتو، اريد اسمع من عندك انت على 0964-770-114-115 و0780-02-11-617. وألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل المحبين. جاليتنا العراقية يقدرون يتواصلون ويانا، وأريد أعرف موقف حصل وياك بهالشكل، شون أنه أنت اتعاملت ويا هذا الموقف. خليكم.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب والسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. أكو شغلة أنه إحنا دائما يعني نحكي بيها، أنه الشخص إذا يكون قريب عليك هنا الصعوبة. يعني هسه هواي أكو أشخاص يقول لك أنا ما أقدر أنه أحكي وياه، من باب المستحى، من باب أن هذا الشخص تربيته عالية. فالمشكلة أنه المقابل يستغل هذا الموضوع، هذا اللي إحنا قاعد نقوله. فأنه أنت شلون تتعامل ويا شخص يطلع حكي عنك وعن بيتك ويضيف عليها البهارات وغيرها من هاي التفاصيل، واحنا نقول يخلي اللي ما يشتري يتفرج، ومو بس عن بيتك، عنك انت شخصيا. مثلا انت قلت له انه انت رايح طبيب نفسي، يا بدريت هذا فلان يراجع طبيب نفسي، حمي هذا مخبل فوقاها. فتشوف انت خطيه، مرات واحد يباوع يقول له هذول اكو اصدقاء، اكو ناس بيهم صايرين مثلا انه تشوفهم مثلا ما يحجون وياه، او تشوفهم زعلانين منه، او تشوفهم مثلا انه ضايجين من عنده او خايفين من عنده. يجوز هذا خطا حكايه، قال له والله دا فكر اروح طبيب نفسي. حكايه مثلا شايف واحد من ضغط الحياه، من ضغوط أهل الحياة، من تعبها، حكاية. والطبيب النفسي اللي شويش بيه، يعني أنت تروح تفضفض للطبيب النفسي. فأنت، أنا أعطي مثال، فمجرد أنه قلت التالي الحكاية خلص اعتبر أنه أنت سرك بقهوة. صار من تجي تواجهه، يا بليش حاكي هيك؟ ليش قال لهم للعالم؟ طبعا هم قال لهم هيك، وقالوا يابا هذا يراجع مثلا طبيب نفسي. مثلا انت ايش قلت؟ قلت انا اذا ما رجعوا عمي، اذا ما رجع الورث مال ابويا مثلا، انا دا اعطي امثله، مو انا مهيمن، انا لا عندي ورث ولا كلش، ما عندي والله، مفلس بالقافله الامين. فاذا ما رجع الورث، هاي مره خطيه صارت بواحد، اذا ما رجع الورث هسه اروح اتعارك وياه. يابا غير مدريت عمي هاي قاب هو وعمه على مود الورث، والدنيا مقلوبة، وهذا راح حاد عليهم وما اعرف ايش، وعالقة وصارت لك. عم الرجال خطية قاعد، لا هاد ولا مسوي ولا حكاية. وليش انت قاعد تحكي؟ شنو اللذة انه انت قاعد تسولف هيك مواضيع؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا، من ناسنا، من أحبابنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 115.

تواصلوا معكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء للمحبين إلى كل من يتواصل ويانا. قبل شوية أنه واحد من أصدقائنا قال أنه هذا الشخص التركي. أنا عندي فد رأي ثاني. أوكي هو تبتعد عنه صحيح حكيك، بس أنه واجهه يقول لي يا ابن الحلال أنت مو قايل عني فلانشي وفلانشي وفلانشي. دائما اللي ينقل كلام عنك نصيحة، ينقل كلامه ويطلع أسرارك، قول يا بي خابرني فلان أو شفت فلان أو شفت فلانة وقلت لي واحدة اثنين ثلاثة، وهذا الأمر ما حد يعرفه غير أنت، وشوف شلون هو راح يتبلعم. نحكي بالعامية نقول يتبلعم يعني بعد ما يعرف شي يحكي، ما يعرف شي يقول. لا مو آني، لا مو آني، بالعكس آني حكيت آني لمصلحتك. ليش لمصلحتي؟ شنو أنا رايح دا أقدم على مثلا شنو دا أشتري سيارة لو دا عندي قرض لو شنو حتى لمصلحتي؟ فواجهه وراها عود كيفك، تبتعد عنه إلى آخره. خلنا نسمع.

تحية إلى كل من تواصل ويانا وشكرا إلى كل مستمعينا. حلقتنا شرفت على انتهاء. مهم اللي بيذكرنا وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر. راح أترك الختام ويانا، نقول لكم تصبحون على حب وسلام، في أمان الله.

0: مع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: راديو الرشيد 24 ساعة.
1: يما يا يما يا يما يا يما اعتب علي